0: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. رويا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة اوصت والامام يخطب فقد لغوت، اوصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، اوصتوا واسمعوا واطيعوا رحمكم الله، اوصتوا واسمعوا واطيعوا اثابكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على

الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلنا وإليه المتاب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من أناب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يومنا هذا إلى يوم المآب. أما بعد، فيا إخوتي عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى:

0: العابدين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيد بالمؤمنين من عباده وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية رسول الله أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اكفنا والمسلمين شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا والمسلمين شر الظالمين والحاسدين والمؤذين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد بجاه سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: أغمق الله أعظمك ما دامت السماوات أقصوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صلي فرض الجمعة
1: الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى.

الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله

كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.

sulla tua amore del Mussolini. Allahu Akbar. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحمي يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحمي يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.